0: راديو خاك هاشتاغ هاوت بوينت هاوت
1: شوي يلدا يا يار ديجورم شو كديدم كديدم دور لتو بنورم شو ظلم وكحا كمي معزول خربان خلاتي وصلي توي منزورم شو
2: دليش ما يل
1: دليش ما يل بديدي تو يا بويا لمن وحشي ورميدو دورم شو كتوي شاي كجكولاهي ديدمستم جباكم قيسر وفخفورم شو
2: لخو
1: هل ساويا آلوز چا هميشه وايا يا مخمور امشو سرشكم نخشي چاوي تو دكيشي كجيم سردار كي منصورم شو مسلمانان
2: مسلمان
1: دپرسن حالی نالی لکنجی بی کسی مهجورم شد.

كتابي داغستاني من لانوسيني رسول حمزتوف ورجراني بو كردي دكتور عزيز قردي خواندنوي ياسين قادر برزنجي داغستاني من لنوسيني غورنوسري جيهان رسول حمزة توفا و بزماني روسي نوسراوا لموبر ام كتابة بزور زماني زندو ورجار دراوا حمزة توفي اديبي بناوبانجي روسيا خلاتي لينيني ورگرتوا و نازناوي شاعري قلي داغستاني بيدراوا داغستان ماناي ولاتي شاخانو بريتيا لكوماريشي اوتونومي دارو سالي 1920 دامزراوا بستر عزیزکان داغستانی من که ایش یک لبرهم نوازکانی حمزه توفی شاعر و پخشان نوس و چپ کرویشی بنرخی نیو کتب خانه کردیه کتبشی والای سبارت خودی نوسر و بیروریکانی و خوشویستی ولاتو گلش دیتر داغستانی من پرو پری پندو گوتی نستق و حقایتی خوش و بسرهاتی خمناک و بیروباوری برز درباری مانای جیان با کورتی بیلین ام کتیبه پریتی لشیلی مهربانی مروبایتی.

0: Agnabu, govare citan Tanzabu, iter ahlibu, lagala vijda, duse govare trishavu, sanin rojnama shavu, kabasar bakhoda rasul, yani ahlibu. او كاتي كمان باسي ده كان طازح حزبي بعثات وصل حكم يعني بقدر زي كنترول يصير ميديا ينكبوا اما لها ولير برادري روجنا مانوس بين ك اعتبار ذا كريم كونترين روجنا مانوسي حوليرين كل ما زال عربي ذا كان ما كذبي يجي منهم او يترش يان خوري خشبو مع مصطفى طارق ابراهيم شريف كبيامنيري غوفاري الفكاهبو سعدي مالح دكتور سعدي مالح كريستيان شانكاويبو عايش بيامنيري روجنامي الراصد بو إما وسيبو إنك دست ما بيكردو خرشي تريجبو لا زير دكاني وكو مثلا لا تأخي لا برايتي أواني كلا بغداد لرسون زير دي جمهوري بو او كانت يعني بيش يبقى خلق شي زور وطريق الشعب هو خلق شي تري شبو لهولير كاريا نوعنا لك البلام لو شي وي رسمي ما او سيامان يكب كزبو انك لمجالي رجنامة عربي دا لقل بغدايش او كاتي ما تقريبا هالكو عراق بعام او كاتي زور يقلك لانا وهبو يعني روجنامة أهلية بو شركات أهلية بو باقي أهلية بو بلام كحزبي مع أسهات وخوي كرتوا يتر ورد ورد كونترول يصار وضع كاني أبوري وراقي عندو نواني كر أو جاري ده نمان هم يعني داخز يتر كوتو سلوية كا كونترول إعلام مكا أو جراقي روجنامة يصورو جمهورية كي خوهان يعني وكورين تبعيسي كردن هم يعني كرده خصة جيه كونترول خوي إما وقوارك إما لصالي حفتات سي داخرة يتدلوه وإما بتصرام لغندر دانش شوين يترنبه وكبتواني لبرا وي من خوم بالطبيعات يعني حزم دي نبو لغر الرجيم لزير دي الرجيم وانا كارب كم وازم دي هنا أتا صالي حفتات سار
1: صالي حفتات سار ما مصا بم بوري أتخوا أدبرم جنابت شوار ده صالوي او اس جي سرنجي منه شو هذا صار بي رم بيغم جنسترين روجنامه نوستا سامن اگر در رم بي جناب دوي و تمني شو هذا صالي تو خريشي نوسين و روشن بيري كرد بلاو كرد تو امد تشيل دو ابو لا كس كبو لخزانه كسرنجي تو يراچ شابي يا يچ كبو ببردوم لقل تابت كم خوش اورون كنم
0: سوس باسی بسیار کرد که من خوشم نمیاد باسی بکنم ملان باش بسیار کرد. اول دکتر ریت و ابو وای بابی رحمتین دنالی موظفینی هولیر تخانه او.
1: بله.
0: من تمنی دصالی و یتر بوم بشاغل دی باوکم لنادی موظفی. نادی موظفینی جهتی موظفی هولیر هبو لوا عسلان کود هبونه و کوی استیمانی لاستیمانی نادی فرمان بران هیا. جهادي موظفي عرب هبون كهات شوي نادي عندكرت كنا دايرة كان حكومة كاري عندكرت أمن هرخوم ما يدري بتسوب ولا يوانا أسوب لقرا وانا زور بينهم خوش بو قسم لقرا كرت ونجيم لقرا كرت ويتر ودور ذا في رزماني عربي بو أو وايد يكدم تنانت أقرب بيرد به صالاني شاستكان كمن تومنا وروسي خوينا وها ليه لبولي كم وعطاء بولي بينزم دراسة كبا كردي بو
1: واو
0: بلام لبينز ولشاش درسي عربي زيادة كرا منيج بحسب يعني خلفية كما هي لسنوية كا دقر عربة كان في رزمانة كبهم لوي لهمو درسة كان لبينز وشاش لدرسي عربي همو صالك ونيو صالك يكم دردتو ما مصطفى شي كريستيان وانا ابو نايم ما مصطفى انطوان بو همو زاري كذا هاد كارتكي دامي خدمت شي فانداني شي واحدي دامي اذا كذا هاد جوري دي غو دي غو مطلب كان دي غو دي غو يوا همتان دزانين شي كما شيرزاد يا كما لو يو كات مصر خلياي فيرون زمانك اترتم مزلبو وي كان يعني بتهرتند السرتاج بو بلام

0: بتبدأ استمكن بكتاب كريم كتابي عربي مذكر يا وانا كأكسر لما هبوك ورومانا كان إحسان عبد القدوس ونزيب محفوظ ومحمد علي مع محمد عبد الحليم عبد الله وهات لو بابا
1: كردي كم بو
0: آه طبعا مد قوافاري جابوا هم عربي كردي نبو مو دم دم كريم يتر وردة وردة نختك وتمناو شعر زاي لزمانك يتر هنا متى قشت ما أوراديك بتوعنم شد بنوسمه بتوعنم هوال بنيرمه أويك من بيرم بي يا كم تعبك تر من دقل ما مستاذ زمان هدايات بو مديري نشاطي فني بو لمديرية تربية إيرا وزارت شان تيبي موسيقى سديماني هاتنا هوليرا أهانقش يعني جيرا لنادي موظفين أيش مكر بهوالك وتقريرك وبوم ناردن بيلا وش أو حركيك لا شانو دكرا لها ولير شانو غري كان دتوم دمكر بتقرير وهوال بوم دا ناردن يتلور دور داخري شي وشتانا بوينتا وكوبيم تيلا صالح حفتاو سيا داخرا يتل ماويك دابرا قال له دواي حفتاو سيا يتل ابو ظروفي وقضي كل شيء هذا سري خدا قال لي على حفتا وتوار يتم مفاوضات تيكتشو آه من يجي شيء من لوك سان هيك تشوم التحاق من بيش مرجع يتكر هذي كاوي قلعة زي لا قلعة زي هذي كاوا دوي مو ما بيش مرجع حتى كنت أي حفتا وبيلز يتر دوي وا كعفو كأندران كرامو
1: بس ما مصاب تو زي بقرمو بو بيشو جنابت لتش كتاب خاني خوند لها ولير اسا كتاب خاني ما
0: والله من لا مكتبي مدرسة خالدية خالدية سريتايا كم تواكر لا متوسطي أربيل أو كاتب متوسطة بو دواتر بو بعدادية لبشتا سيخوند الدواي ده طبعا هو ظروفي سياسي بس ارتاحت ووازم نخوتنا هنا ورشت بناية كي اوي مكتبي خالدية زور دار وكو اوي مريحانين من الوياه الرسلية اوي استردان ايش بدم
1: يعني ما اوشتو كتب
0: سيرا كم بو بكالا اوي
1: تيد ما
0: وكو همو اشتكاني تري او شارع همو بيرام وكاكا قراكا كونا كان همو بيرام وخلقا كاي عن دار كردو همي النار ده دار ويشار الوالد هاتوا هؤلاء سماك أي جورا وخو كزارنا معايا. من ده تندارك لمسنا كانش من دباسم كردوا. يعني كاتي خوي مثلاً من ده توما بازار ده توما قيسري ده توما منقلات. ديرا لو تأخانا إلى قبل عدريك ده ده نشت. لو سنا معايا إلى قبل عدريك بيك وايد شوين. لو قاعدين ويا ده نشت دومينا ما عندك. استاتي هي أنا ما كاكامي أتخت. يعني وقت تختيار كردو يعني ببناء شيء ناشرا يعني جوتا إهمال يعني كردوهم ووزب الخانة استقرك كان يهوليهم ووزب الخانة خو كزعور يعني ناداتوا نازل بالسير بيده يعني من زالة شيء السفرة شيء سويد مكر لقر كركم دوابه موسترداني داني تصوم صار يدوه زارو خش كتصوم قلت كاكا من أمي يعني بمقريني بردمي بو قرتشيك قرتشيك دقرك كونا كان وي ستوكهولم باور بيركي ولا في فيلم سينمائي كان يواني شرا شيلا كان هبو
1: صار هذا
0: هذا خوي ما هو قرك تسكا كان أواب استرد كوتي دخان وكان همو كرفوتسكي خوي وهمو بناءك بالتصميم خوي إيش تودي أنا توت سود هذا شوي نشيتر أود أن يأكلي يعني احتفاظ يا متاريخ كي خويا كردوها وش يعني هنا بو كشتية يعني هنا بو صار 1200 بو أبزانم تقاعد يعني دانا هو باريس يا باريس قاري يعني كردوها نازن مو مو بو دواء من سنزاري شو باسم كردوها ما عندك كسي دم بعد براسي دم أو يعني دم عاجز من باسي ناوها ودير ذاك مع عائلة رصان وأصل زادة كان وانا نبي دنيا مشاركه ناشته كاكا
1: راس ما مساجاني شل جواني كاني بيقوم هولير همو شوني شي جوانا بس اوي كا جي فخر وشانازي كردانا قەڵاکەیەتی. من زۆر لە مێژە ئەمە ئەو پرسیارە لە یەکێکیوەکو جەنابێت بکەم. ئەو کەسانی کە لە قەڵات ژیاون یەک خێزان بوون، یەک بنەماڵە بوون یا تێکەڵ بوون بە جۆرەی مێژووە، تاکو ئێستا کەسی تیاژی
0: ولا برا موضوع قلاته كان خود دزاني هولير هر يعني قلاك ده كبس دكي هولير معناه هاي قلاي هولير من ببيرم ده كات خوي من مثلا بنادر ايش نقول يعني مزقبت يا كيا نايم مزقبت الشيخ سوريا
1: بالا
0: شيخ سوري بنادران دزانن يعني مثلا بيني شيخ سوري وقلاياك دواني دو كيلومتر بي يعني زور كرته بينك يعني
1: بالا
0: تيجي بەڵام ناویان هێنابوو شێخی چۆری دەبەرەوەی چۆڵەوانی بووە وێندر ئەو لێر کاتی خۆی تەنها یەک قەڵا بووە ئەوانەی کە لە ناوی داژیاینا لە خۆشناوە توی هاتوون لە سوسیاتیەوە هاتوون لە گوندەکانی دەشتی جزەییاتیەوە هاتوون ینی با سبیان هەمویان کورد بوون هاتوون لەوێ نیشتەجێ بوون. زۆر جار من ینی حقیقەتش تاریخی هەیە کە باسی دەکەم دیسان ینی هەندێک کەسەیە دێم عادزە بن کاکە بە خۆی تورکماندا هەولێر زمانە نەتەوە نییە ینی ئێستا تۆ بڕۆ تاریخی بم ڕۆژانە دەیان کتێب دەرچووە لەسەر ئەسڵی خانەوادە دێرینەکانی هەولێر بڕۆ هەمیان بکەینەوە سەتانەوە و حفتی هەمویان ینی ئەسڵیان یان خۆشنا بووە یان گردی بووە یان دزەیی بووە یان هەرچی بووە ئەوانە هاتون لە هەولێرە ژیاون لە نەتیزەدا لە قەڵاتەکە بوونە بابوو باپیری گەورەی گەورەکانی خۆیان لەوێ ژیاینە ئیتر دوای ئاهێنەکان زیاد بوونە قەڵایەکە نەیتوانی و ئەوان هەموو بە خۆیە بگرێ قسمەتیان هاتون دەتە خوارەوە لە خوارەوە کۆنترین گڕک کرابێت گەڕەکی عارەبان بووە گەڕەکی تعجیل بووە سعد و ناوە بووە خانەقا بووە بە بەخیرەش تەیراوە هاتە سەر و سەیداوە هاتە سەر و سێتاقان و
1: گەڕەکەی
0: ینیگەر تۆ تەمەشای لە ئاسمانەوە تەمەشا بکەی گەڕەکەگانی هەونەی هەموو بازنەیە ینی قەڵاتەوە هەروە ڕۆشتووە هەتا ئێستا شەروە بووە متریمان متریمان هەموو دایریە هەموو بازنەیە داوا ئەمێنێتەوە سەرەوەی ینی ئەو خەڵکەی کە لەناو قەڵات ژیانە بە حکومی ئەوەی کە ساڵانێکی زۆر ینی 300-400 سەرکا کە ئەوانە لە ژێردەستی حکومی عوسمانی بوونە عوسمانیەکانیش ترک بوونە کە هاتوونە لێرە سەیتەڕیان لەسەر دایرەکانی حکوومەت کردووە لەسەر بازار کردووە ئەوانە هەموو بە زمانی تورکی قسەیان کردووە ئیتر وردە و دەخڕکەکەی ئەوەش بەرەوەی زمانی مامەڵەکردن بۆ لەگەر ڕێکتری ئەوانش فێری زمانی تورکمانی بوون وایرە هاتووە ئەوەی کە کوردی ئەسڵ بووە بووە بە تورکمان بە زمان بوویتە تورکمان ئەگەر ناخۆی بە لە ئەسڵ ئەساسە بەڕەتسەرە خۆی کووردە بەڵام وایدا هاتووە زمانەکە من هەتا ساڵیش هەفتاش وا بکەکە من خۆم تیاژیامە من خۆم عیدەکەی خۆم لە هێش لە لە کورتترین ڕەچەدەکی کە کورد کە شێخانیە نەماری خۆمە بە تکوماری قسەمان دەکرد داخیردا لە ساڵی هەفتەوە من من ئەم کردم گوتم ناوی بە تورکمانی قسە بکەن ئیتر وردە وردە بە کوردیەکەی قسە بکەوە یعنی زلەوانی زۆربە عینەکانی خۆشمان هەروە بوون
1: دەستەکانی خۆشێ مامۆستا شێرزاد خاوەنی چەند کتێبی چاپکراون گەل یادت بێت چەندێکت
0: وەڵا من خۆم چواردە کتێبم هەیە
1: چواردە
0: کتێبم هەیە یەکەم کتێبم لە سلێمانی کە ئەو کاتی ئاوارە بووین لە سلێمانی یەکەم کتێبم زمانی عەرەبی دەرکرد بە ناوی مسکرختان من بە مەوزوعی ئەوەی لە دوای گەڕانەوەم لە ئێران لە ساڵی 75 لە دایرە ئیزراعە دامەزرام وەکو مۆزەف لەوێوە لە 1970 جارێکی درگەڕامەوە سەر ڕۆژنامە نووسی بەڵام ئەو جاریان گۆشەم هەبوو بە نووسینی گۆشە دەست
1: بەڵێکرد
0: گۆشەیەکم هەبوو لە گۆوارێک هەبوو بەناوی واحد عمان لە بەغدا دەردەست بوو لەوێ هەفتانە ڕۆ گۆشتەیەکم هەبوو لەوێ بڵاوون نەکردەوە دواتر طبعا مو من بقى النامي سنديكار وجنا ما سمنا العراق دا اشتاو تشاري وايتر بوما ما مو هتا نو هتوي هتا اشتاو فينس اشتاو فينس زاري تشتزتو موشخ هم زاريان لقل برادراني حزب السوسياليستي كردستان لبابهم لقى كاقا عادل مراد وكاقا عادنا مفتي بيكا وابوين دغش هذا إعلامي شيء ذكرت.
1: بالله.
0: إشي إعلامي ذكرت هم سكرتيري غوفاريك ومناوي دنجي بيش مرقا مديري إزاعك أشب إزاعك ما نهبو راديو كمان هبو مناوي راديو دنجي شورشي كردستان. لبيب الرئيو بربو والعين إش دام مزيعي عربي جبو. سكا نعم بو يتدبي هم عين نوا. حتى صار نواتو يكاتي نوا يترمينا وهذا بقى أو حزب كمان هالوصاية هو نويت وانا وبارتي نويت وانا ويشتي من جاي يشتي كام
1: والله بس كان خوش
0: هذا بالنسبة كتير مكان لأنه تو حاول طبعا هو وخد نويت شو شكله قديم هو مثل يسوي أشياء بيعتصر إما من بعائلة وأوري سليماني هو لبعد الراجع عند الدوام ذكر يتر لا زردي كردستان نوي غوشيك مهم
1: بابا
0: دوي و دست من سين غوشكا كردو دوي و كردستان و كردي من روسي د زردي اتحاد دي سان غوشيك مهم و عربي من روسي او انا مهم كو كردو كردم بكتبك صار انو تو هاش دي كم كتاب من درسو يتر دواج دست بكر دوا باش يدوم او كربلان او كزول مهم ولا دائمًا او كتابي منزلالي
1: بله والله من يجويسهم لسر هو تبسيارد ليكم من لنا ومكتبك بيقوين مكتبك مايشا نازي او همي كتاب خاني كردي دولة من كردوه دوان زور سرن جرائتي وشان خوشت جنابش تزاين لبرنامه ناتوين باسي اما ممكن اما بيام خوشو اما باسي چي ام كتابي خوالي خوشو وام جلالم ممكن
0: من خوب زورم حزیر و شتیک دستر منزلار میکنم براستی.
1: بله.
0: لبروی منزلار یعنی تو نزن سوم بازی بکنم من مقاله دا نصیبم من مقاله کم نصیب و نوی بعربی نصیب و نوی مام جلال مالی هدوم.
1: مالی هدوم.
0: یعنی پربا پیستی قاتش دبر پربا قیاسی خویه. دوی دا باسی هم کرد و در اما شخصی کرده یعنی منزلال کرد
1: بله
0: اگر نه خوی لعاستی گورترین فیلت سیاسی و گورترین کسایتی دولی لعاستی وان زیادتر شد من پیمایا مثلا اول لعاستی غاندی لعاستی نسو ماندلا یعنی زعیمه چی اممیه بلا هم بداخوه که مثلا که وایدی هاتو کرد بوا اگر نه تو تاریخ کی بخوینه و کا کبزانه او کابره لمن تن او کدو یعنی من تن زارق باسی شم کردوا ما زلا کا کدو دواز صالید از زعیم بو
1: بله
0: لت نازن پوری سندم بو کردو یانه به وتبیج خوان سو ده گم دیری مکتبه کی خو شر کردوا ما زلا لدواز صالی و قیاده کردوا هر و وایری کردم یعنی من زور زور پی معجب هر و وایری کردم خریق بو مشتك بوكما موان كبي كما وادو بس بسرده أو كتابي كاك صلاح رشيد كأمري كردم دي داري طبعا تكليفي لي كردم وتي والله زورم بي خوشا أقر بي كيبا عربي طبعا منيش زور بحماسة وقت من بروي إما هموما لكردستان منزلان دناسي والروج بروج لقري بوينة وهمش تشيدي أزانين والله بكابراتي عربي لبصر عدانش توه لش زایی دانش تو خواه آن نازنی ولی نازنی
1: منزل. لشوا بات شاب تانگیان کاش
0: نازنی منزل را اصلاً چیش؟
1: بله.
0: ویستم یعنی به دنیا عربی بی ناسیم. بله. اینجا بو اکتبر آواش تیر آواش خوشی داره بدوه.
1: بله. اما تن لشوا بات شاب گن ل ولایتی خومنی ل در.
0: لایت شاب کرد نکه حکایتش خوشی داره بدوه.
1: ولی کیم خوش آیا دیو حکایتش ما وصله.
0: مال دو هزار و حفده و دست با ترزمه که کرد و شش ماه تواهم کرد. دو های توام کرد من پیم باش بو تاب كرنكي لبيروت بيه
1: بيروت
0: شوك لبنان بخود بزاني يعني مطابع عباش تدايا
1: و... واي
0: راس مشهورا بويكا كتاب زور سادة كان خصم لقر صلاحي كربت وكاكا والله من صلاح بخوي كتابك يخوي وابزاني من إيران طبعا كرد بس ما تقول تقول والله بي بين لبنان باشتري قلت باشا يتر كتابك حاضر كربوي لسر بي دي اف كبيبم بو لبنان دوية تعبي بكين زور برئيس فخامتي رئيس دكتور عبد اللطيف دكتور لطيف رشيد علاقي جباش معنا قال لي كي صالاني كبيك او خوي دا دار بزار سفري لبناني لكردو خلقه شي زور دوية دا ناسي بيمر وتبقى قرب تواني مثلا دوية كسيك معن بو بدو زيتو ومطمعي هبي بو كتابه كمان بو
1: تابقا
0: قلت باش لما نتسم انتوش ورا يتراو بيش من رويش بو بقرة دوية مطمعي بدو زيتو لدوايا هو يتت خبري دامي قلت من تاوري دكا من دا بيروت ورا من جا صاب لي روى تسوم البخا باعتبار لوي تياركا لوي واحد سكلابو بطاقة كم تسوم البخا شو مالي دكتور لطيف هو او خوي لوي انا هو شو كبير شو بخوهم زداني بارا كم دري انا هو لنا تكما زي ويتنش قري ورا كم دانا هو بو بعني كالصام زور بلا بلا عندي كردم بو يسوار سياري بمن جايين بو
1: فروت خانة
0: يتر من زدارك بارا كم نبير كرد ببيع وبجي فاني مطار هو شو ما مطار نما مطار سوار سيارة كبوم دست من بجي فاني من هيتش منيا هيتش من غير خون منيا ناوا يخو تعز تيارة كش رناوس تبوه من بتم مقرم و سياسة عاد برعيقا و اعتادي تم عارك دين بتم كامرة عرب قوتيني امري بالله روشني و دكتور لطيف و علاوية تساورب لك هاتي مشكلة و نعبية والله هات هات هات انقشتين مطاري بيروت مطاري بيروت هات مخواري قدزو عزا قم بردلاي او ضابطة شي ذو نزبه جنبو كجواز كيدي ورقتهم بجيتو 2000 دولار بها وتم الله 2000 فلسطين شبيها وتيتون داخلي بيروت ابي تقول عايز لانا كم بغداد بس يشطوا نبيد شو وديو لامناتو انا مدخول يد بوك استام لي تليفون بو دكتور لطيف كزم دكتور هو من الشركه من هوايا وعلى داخل هناك من بروي بارت بي قلت له جاه سبكين قلت له والله من استعناته أنا مكسب نير داخلي من ناو مطار بيه مقاتا لايك كناهي
1: واي يا ساري قنان
0: أنا ما قلت له قيش تي تدري وهي ما تواني مشكلة كدبو حركيش شماني فارد وتأمينك استعناته أنا بيه ما داري ناو إيش داتواني بيه تجميله وقلت له كاكا تازة طواه ما دموا عناك لي أمشو وخم لي راخوا بيعني بهما تاري أقرموه وباخا إن لو مش توري لعبون ضابطة شيء جنزي رائده لدورة والسير كردين إمام شتمر معنا هاد قتيه وتيه قصي كتان سيا من شو يوم قلت والله كاك من زداني بارم لبير كرتيا هاد توما خشكش من دري دري من داخل هناك من بروي بارت ليه 2000 دولار في ونيا شو بس أتو تيج ده كي توما لامن رجلا ما نسي وتي جابوا سيا تيجوا إيرا تم هاتو كتابة كم بيها طبعا كم وتي كتابة كي شيئا قدوم إيمان جلالة وتي تقصد جلال طلباني قدوم نعم يكسب قاتل عارزة وتحية بو كردم وتي فرمو بخوتو بمان جلالة وبخير بيت سرطاو والله درقاي بو كردني هو رشدي أو موقف براسيز والتأثير لك
1: راس
0: يعني وكبرى يعني خريج بقول ساهم برفي ماسك بيه يدهم كده وراء ما نزلان تو حتى بمردينيش في اليامان لك يعني موقفة كزور موقفة شي سير
1: راس صفر
0: ناوي ما نزلان واندقى وربو كاكا لا همود بني هذا همو خلق دايزاني يعني احترامي دي قرد
1: راس صفر
0: ويك شتي شيء كاكا نابي نبير ما مت همو خلق أمره استبروا له هركس يقدر بسي ألين أو عراق وأم كردستانا لدواي ما نزل على ويرام
1: راس
0: وأوش حقيقتك كذا
1: سلام الأمان بيبكى
0: حتى أو ما بكاك كردستان وأنا مو بغداد وأنا مو هل دواي ويرام بكاك هردو دا ويرام أول عظمتي وبيها ودر لك وقوريه وبيها ودر لك كالسر ميزكي هرتي خلق دجمني يكتريب ولسر يكبزين بيقنا أخواتني أهو يعجلك
1: بس ما موسى جان أم كتابي دوام كزور سرنجي راجي شام بيقو من أعمبو هوليريات
0: أما كتابي هوليريات كم ها
1: بلي
0: همش حكايتي شيء والله كاك صار 2006 كانت ستران عبد الله وكانت جريدة أسوي قردك أجام لك ستران براستي بروجيك ما نهبه بوقتي خوي 2001 يقفو دكتور برهمه وكانت سروتي حكومتي سليماني روتشيان دعوية كردم وكانت بحساب منه وكانت دستم با كاري روزنامه نوسي دغل زيدي شرق الاوسط داك السرتاي اش كدغم دغل يعني وتي ورا تو مادام وندا مزاري صحافه عربي دا اش دكي وتي بونا اش كم بوكي وتي تسيب كم وتي مؤسسه شي اعلامي بكوا من
1: بالبرك
0: قدام وتم باشا تروي لي هاد قلت وان بابا ما شتك دابنين فكرم كردوا زريدي شي عربي دركي زاو كاتيم بخم زريدي كم در ذكر اهلي وشش ما رم دي درك واش دي تبو يعني
1: مستوى ما بوسا ناوي شي بو
0: ناوي الراي العام
1: الراي العام
0: راي مش عدد من هذا كذا واش دي تبو ديالو بضلي بو باه قلت قلت يا زريدي خد ما فراوام كم بكين بمؤسسه ياك ایت از زوری پیاده شد تقریباً دو روز پیاده شد تلفنی بکرد ما گویی وره شوم نمالم و بو گویی برای من دکهی گویی با استرانشی لگربی دوباره وای تو گرای به من مؤسسه دارید که تو زیرده عربی کدر که با استران زیرده زیردی چکولی در که هر وقت آمیه که وای شکا بکن تو باشه ایت را با فکری خاندان من بود دستگاه خاندان لوه و اتر دست من با ازراعات کردم او دستگاه من دام ازران سترانت و زریدهشی دکه بناوی آسو بلان دوائه من با حکمی اوی که خریچی ایشی زریده شرق رو صد بوم من زالب نمان زور برجه مصر شکانی او وازم دهینه بلان سترانت بردوام ولدر کردینی آسو زال 2006 سترانت گوتی گوتی والله من حزم دهیا تو گوشه یک دزرده که مام که اتوان كمان هر وقت مقشن مسلم يعني دو ست صار مقشن مسلم قلت له مرجع ده كم هو بزماني هولي ريم مسلم
1: بالله
0: قلت له قلت له برا يعني ما هم مسلم كان ما ستاندارد سكاريش فانها ستاندارد لا والله ما مدى أنا يعني شتي تعبت بهولي ريم قلت له باش بيك نعم نقشن كده مناوي هولي ريان حتى تقريبا صار 6500 مقشن مسلم برادران قلت انا ولا زريدة وشتوها بكر غناها فيسبوك بكر غناها مني بكيبة كتاب ايش كدم بو كتابها
1: خواتا استخوش بي لاش استخ بي ما موساج جان من برنامه كم ودام زور نادا لو زياتر كم من بزور بو حسابك دانشن لقل جنابتا كنزة براستي يعني فرصتي شي زور خوش بو كمن بلا نزيك وجنابتا مديني اگر جنابت شتی کرد لیاد به تو حس که انساباسی که
0: تو خوشی والله من دمی یکشت باز بکنم که پیشوی خواه حفیظ نانی بکنم ایوش دستر واقعی روشنامه گرید کردستان
1: بله
0: براستی واقعی ایش زور زور طالا زور زور طالا اوی که کاتی خویی من ایش مالی کرد یعنی استا که ابینم هیچ شتی چی دمه و پیوند بی با مسئله روشنامه نوسته یعنی أوي كذا كريت سلا سايت كان يعني من نمبيني هو مثلاً وكاتي خوي ما ده أنصال وما روجنا ما نسر ويعلى مش بنا من نمبيني هو لسردمي ما ده مذيع تلفزيون أوامك شيء حركة دي وشيء كاكا
1: راست
0: أما محترمي ده شخصك يقول بكبته هو شيء هو دارك وارك يدارك وارك وارك يو وشتي ما نزاني
1: هو أنت شتي روجنا ما نسي
0: لسر أستي نسيني روجنا ما نفسي سيري ركي يعني قصي وحلق وبلق ذكاء نازل مستواي كابرا شيء زماني يمي يشي ابتدائي شيء دم واقع شيء زور طالع سيري فيسبوك ذكاء هم وبو بزني ودانو ناشرين كردني يكتر إما كاتب خوي يا وقف يعني بيوري كبو بيوري شيء أخلاقي بو كاكا يعني كابرا كلمة شيء دنوسي روزنامه نوز با نوسر با یک کلمه بینوسی با مسئولیتی دسر استا همو روزه دبینن یک سکالای دسر یک شیبوسی و تشیری پیدا که یک سکالای دسر یک نوسی و ربرا و رخنه دکتو کات خوی ما وانا ما نبو یعنی او کشتان ما نبو او یک دو استا کات خوی یعنی لا 2001 و من لزیرده شرق روسط من بعملي رجال الشرق الأوسط بوم بمديري مكتبي كردستان لدو دوايد وهزار شيء بوم بمكتب مديري مكتبي همو عراق لبغداد أويا ما خصمتي من ذاتكي خومن كده لرجاء أويا كقصيك ودي خومن بنوال عربي كان بناسين يعني لبوي كسياتي سياسي كان خومن بوان بناسين يعني أويا ما بناغ كمان ده أنا استوى خارج كهم يتجد دانكا
1: بداخ
0: من دار الطالي وين هنا ولا سد التلفزيون ولا قنواته فضائية كان قناة كان على عثمانية كان شاري خلص كان ده ناشرين ترين نمونية يعني من زور دار بيري ديره كموا إعلامي زارنا غير استاذ فرقية يعني بأوروبا أويك استاذ زناب دي وهاتون أو التلفزيون خاكا وكابري قلت لي عرضي ده الأرسال عرضي ده هاجون أو التلفزيون أو التلفزيون الزوانا رخنی دا همو دیار دکانی او سردمی دگر و زور با شیوش علمیانه و زانستیان دا کسی جنه دا گرد که او نه تشهیره نه رخنه گرد او یعنی شتک دیجی حکومه دا ازاده که بو استکه و ازاده نبرای واقعی چی تالا همو داره جاره من خوزگم بداره
1: از زنو خوش رویستان لکوتایی برنامه که اپیم خوشه همیشه من هوری چی زور خوشویستم ایل شهر یولیر اویش که که روشگردن اکلیه و بردوام و بردوام لگل مایه دیرو زور زور سپاسی کم دست خوشی لیب کم ایشالله تمن تندروز بید لیرر دا امش دینه کتایی برنامه امرو حتی به گشنو من و چاپ یکوتر من لگل که ساعتی چی که کردی دا لحشونه چی کردوستان بیه خواهی گوره تان اسپیرم، خواهی گوره پشتیوانی همون لایک من بیادیم.

برافو الاخوان يا ننا سكوبا باي باي وشان سركم يا ريت برافو الاخوان.